0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الاحترام فيا أيها الحاضرون الكرام فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وأصحابه الأخيار المجاهدين الطاهرين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ

عليهما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا الله. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين أمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وإيران ولبنان وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله العظيم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انت السلام ومنك السلام واليك.

سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر.

القدير. استغفر الله العظيم، إن الله هو الغفور الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بشرا أجيب.